بالفترة نفسها من عام 2025. وقد صرح بذلك اليوم مدير البكالة التصدير التابعة لبحكمة المطاكستان بارادين سروج الدين زودا في مؤتمر صحفي. من إجمالي حجم الصادرات شكلت المنتجات الصناعية 97.4% والمنتجات الزراعية 2.6%، حيث صدرت المؤسسة الحكومية الموحدة التابعة لبكالة التصدير 55,000 طن من المنتجات الصناعية والزراعية بقيمة 458.6 مليون سموني، منها 33.1 مليون سموني من المنتجات الصناعية بقيمة 398.9 مليون سموني، و 21.9 مليون سموني من المنتجات الزراعية بقيمة 59.7 مليون سموني. في 9 يوليو التقى سفير جمهورية طاكستان فوق العادة المفاوض لدى روسيا الاتحادية دولات شو كولومزودا بالأمينة العامة لمنظمة الدولية للغة الروسية ناتاليا بوتشاروا. وخلال اللقاء نقشت قضية التعاون في وطن المنظمات الدولية للغة الروسية، كما تبادل الطرفان وجهة النظر حول تنظيم فعاليات مشتركة في دول الأعضاء بالمنظمة والمواضع المحتملة لحوطة عمل منتظمة لعام 2027. تحتاج الإشارة إلى أن المنظمة الدولية للغة الروسية هي منظمة حكومية دولية أنشئت لتعزيز اللغة الروسية وتشجيعها ودعم التعاون بين الدول في استخدامها وترسيخ مكانتها كلغة تواصل رسمية لمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية. نود تذكيركم بأن اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للغة الروسية وقعت في أكتوبر 2023 من قبل رؤساء دول رؤساء بيلاروسيا وباكستان وقرغيزستان وطاكستان وأوزبكستان خلال اجتماع مجلس رؤساء دول روبيت الدول المستقلة في بشكين. وفي مارس 2026 عقد المؤتمر الوزاري الأول لدول الأعضاء في المنظمة، وبدأت المنظمة الدولية للغة الروسية أنشطة الرسمية من مقرها في سوتيش روسيا الاتحادية. في 8 يوليو 2026 عقدت في داكا مشاورات سياسية بين وزارتي خارجية جمهورية طاكستان وجمهورية بنغلاديش الشعبية على مستوى نائبي وزير خارجية إلي بي قلندر وأسد أولام سيام. وخلال المشاورات ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والتعليم والعلوم والثقافة، كما تبادل وجهات النظر حول قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك. في 8 يوليو 2026 عقد اجتماع في داكا بين نائب وزير خارجية جمهورية طاكستان إدي بي قلندر ووزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بنغلاديش الشعبية شمع أوباد إسلام. وخلال الاجتماع ناقش الطرفان الوضع الراهن وفاق تطوير التعاون الثنائي وتوسيع نطاق التعاون في إطار المنظمات الدولية، وتبادل وجهات النظر حول تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والمنسوجات والسياحة والعلوم والتعليم والثقافة. عقد اجتماع في داكا بين نائب وزير خارجية جمهورية طاكستان إدي بي قلندر ووزير خارجية جمهورية بنغلاديش الشعبية خليل الرحمن. وناقش الجانبان خلال الاجتماع الوضع الراهن وفاق تطوير التعاون الثنائي، فأعلن عن التعاون في إطار المنظمات الدولية، كما تبادل وجهات النظر حول توسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. في ظل الظروف المعاصرة حيث يواجه نظام العلاقات الدولية تحديات جديدة تشمل النزاعات المسلحة والإرهاب والتطرف والتنافسات الجيوسياسية والأزمات الإنسانية، باتت قضية تعزيز السلام من أهم توجيهات السياسية الدولية. وتسمى جمهورية طاكستان بوصفها دولة محبة للسلام وداعمة لدبلوماسية متعددة الأطراف، إساما قيما في
في بناء آليات الدولة لتعزيز السلام، وتبرهن مبادرة طاجيكستان القادمة على الساحة الدولية العقد الدولي لتعزيز السلام للأجل القادم 2027 إلى 2036 مجددا على سعي بلادنا الدؤوب لتعزيز السلام والحرية. وفي هذا السياق تكتسب دراسة الأسس التاريخية والقانونية والسياسية لهذه المبادرة أهمية علمية وعملية بالغة. لطالما ارتبط تاريخ الدولة والحضارة الطاجيكية ارتباطا وثيقا بقيم صنع السلام والتسامح والتفاهم المتبادل وتعايش السلمي منذ القدم. ومن أوائل الوثائق التاريخية التي تجسد هذه القيم إعلان كروش الكبير. تعكس هذه الوثيقة التاريخية الفريدة احترام كرامة الإنسان وحرية الضمير والتسامح الديني والتعايش السلمي بين الشعوب باعتبارها ركائز أساسية لحكم الدولة. وقد استمر هذا النهج في الفكر السياسي والأخلاقي للمفكرين الطاجيكيين والفرس، بين فيهم أبو القاسم الفردوسي وأبو الناصر الفارابي وأبو علي بن سينا وجلال الدين البلخي والسعد الشيرازي وعشرات من كبار العلماء والشخصيات الثقافية الطاجيكية الذين اعتبروا السلام والعدل والوحدة والوئام الاجتماعي الشروط الأساسية لتنمية الدولة وسعادة الإنسان. إن المبادرات الدولية لجمع طاجيكستان في سبيل تعزيز السلام، بما في ذلك اقتراح العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل الأجل القادم، ليست وليدة صادفة، بل هي نتاج إرث عريق من الدولة والثقافة صنع السلام لدى الشعب الطاجيكي. تعد هذه المبادرة امتدادا منطقيا للتقاليد الإنسانية لأجدادنا الطاجيك، وتعكس إسهاما التاريخي في صياغة مفاهيم السلام والتفاهم المتبادل والتعايش السلمي بين الشعوب. واليوم تصطلع طاجيكستان مستندا إلى تجربة تاريخية بدور فاعل وبناء في تعزيز أجندة السلام العالمية ودعم الأمن والاستقرار الدوليين. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك استمعتم نشر الأخبار من أهم الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعونا الكريم من دوشنبة إذاعة راديو طاجيك، الآن تستمعون إلى شرحنا تحت عنوان طاجيكستان رائدة المبادرات السلمية على الساحة الدولية. إن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن مبادرات جمهورية طاجيكستان تحت عنوان العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل الأجيال القادمة لا يعد إنجازا دبلوماسيا مهما لبلادنا فحسب، بل يجسد أيضا اعتراف المجتمع الدولي بالسياسة السلمية التي تنتهجها طاجيكستان وبدور البناء الذي تصطلع به في معالاة القضايا الدولية. في ظل ما يشهد العالم اليوم من نزاعات مسلحة وأزمات سياسية وتهديدات ناجمة عن الإرهاب والتطرف فضلاً عن تغير المناخ وغيرها من التحديات العابرة للحدود، أصبحت مسألة تعزيز السلام من أهم أولويات المجتمع الدولي. فالسلام لا يعني غياب الحرب فحسب، بل هو البيئة الآمنة التي تهيئ حياة كريمة وتسهم في التنمية الاقتصادية وتقدم العلم والتعليم وصون حقوق الإنسان وتربية أجيال صالحة ومبدعة. ويعد السلام أسمى القيم وأعظم النعم في حياة الإنسان، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التنمية والاستقرار في غياب الأمن والسلم. ومن هذا المنطلق فإن تعزيز السلام لم يعد مسؤولية دولة بعينها، بل أصبح واجبا مشتركا يقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره. لقد قامت السياسة الخارجية لفخامة الرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي الرحمن على توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الثقة بين الدول ومعالاة القضايا العالمية من خلال الحوار البناء. وقد أتاح هذا النهج الحاكم لطاجيكستان أن تصبح واحدة من أكثر الدول نشاطا في طرح المبادرات الدولية. ومن هذا المنطلق تكتسب مبادرات طاجيكستان أهمية بعيدة المدى، وتدعو المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك من أجيال مستقبل أكثر أمنا واستقرارا. إن اعتماد هذا القرار يمثل انتصارا لدبلوماسية الطاجيكية ودليلا على ثقة المجتمع الدولي بالسياسة السلمية لجمهورية طاجيكستان، كما يعد خطوة جديدة ومهمة نحو ترسيخ مكانة بلادنا على الساحة الدولية. واليوم تعد جمهورية طاجيكستان بقيادة فخامة الرئيس الجمهورية زعيم الأمة إمام علي الرحمن ليست مجرد دولة داعمة للسلام، بل إحدى أبرز الدول المبادرة إلى صياغة الأجندة العالمية لتعزيز السلام والاستقرار. ويشكل هذا الإنجاز مصدر فخر لكل مواطن طاجيكي، كما يضاعف من مسؤوليتنا في صون السلام وتعزيز الوحدة الوطنية والإسهام في إعمار الوطن وازدهارها. السلام هو أعظم

نعمة وأثمن قيمة للإنسانية، فهو للإنسان ضروري كالماء والهواء لنال الحياة الهائنة والعيش الآمن. وانطلاقا من هذه الأهمية البالغة لهذه القيمة العظيمة، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة بموجب قرار خاص المبادرة الفريدة التي تقدم بها رئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي الرحمن، وهي العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل أجل القادم 2027-2036. ويعد هذا الحدث التاريخي بشرى طيبة وباعثا على الأمل لجميع البشرية، كما يجسد اعتراف المجتمع الدولي بسياسة السلمية والبناءة التي تنتهجها جمهورية طاجكستان على الساحة الدولية. وتعرف هذه المبادرة النبيلة العالم بثقافة صنع السلام والتسامح والإنسانية التي يتميز بها الشعب التاجيكي، وتعزز في الوقت نفسه دور دولتنا المستقلة في ترسيخ السلام والاستقرار وتعزيز التفاهم والتضامن الدولي. وتنعم جمهورية طاجكستان اليوم بالسلام والوحدة الوطنية الكاملة، فيعيش الشعب في الأجواء الأمن والاستقرار، ويساهم في البناء والتنمية، وينعم بحياة كريمة، ويجني كل مواطن ثمار الاستغلال الزاهرة. ولبلوغ هذه المنجزات العظيمة اهتز الشعب التاجيكي بقيادة رئيس الجمهورية إمام علي الرحمن مراحل صعبة وشاقة في مسيرة بناء الدولة، حتى أصبحت طاجكستان واحة للرخاء، وأصبحت حمامة السلام تحلق في سمائها. وإن الشعب التاجيكي المحب للسلام والوحدة لا يرغب في هذه النعم لنفسه فقط، بل يتمنها لجميع شعوب العالم، ويقدم للبشرية تجربته في صنع السلام درسا في الأخوة والاتحاد. وتظل جمهورية طاجكستان تحت القيادة الحكيمة والسياسة البعيدة النظر لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن، مؤيدة على الدوام لتعزيز السلام والوحدة والحوار بين الحضارات والتعايش السلمي بين الشعوب، وتساهم من خلال مبادراتها البناءة في معالاة القضايا العالمية الملحة. ويعد إعلان العقد الدولي لتعزيز السلام من أجل أجل القادمة 2027-2036 امتدادا منطقيا لهذه السياسة الإنسانية، ويهيئ أرضية مناسبة لترسيخ السلام الدائم وتعزيز الأمن الدولي وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال الحاضرة والقادمة. ولا شك أن هذا الإنجاز الدولي المهم يعد مصدر فخر لكل مواطن في طاجكستان، ويفتح صفحة مشرقة جديدة في تاريخ الدولة الطاجكية. إن اعتماد هذه المبادرة الطاجكية الجديدة على الساحة الدولية مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن، ومن المواجب على كل إنسان واع أن يصون هذه النعم العظيمة السلام والوحدة والاستقلال، وأن يقدر هذه القيم ويساهم في تعزيزها، لأن سعادة الحياة وتقدم الدولة ومستقبل الأجيال القادمة المشرق إنما يعتمد على دوام هذه القيم المقدسة.
يعد مبدأ صنع السلام وضمان أمن البشرية واستقرارها أحد الأسس الرئيسية لسياسة جمهورية طاجكستان، وهو نابع من الرؤية الحكيمة والبعيدة النظر لفخامة رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن الرامية إلى تحقيق رفاه الشعب وضمان مستقبله الآمن. ويجسد هذا القرار اعتراف المجتمع الدولي بالجهود المتواصلة التي يبذلها زعيم الأمة في ترسيخ السلم والاستقرار وتوسيع علاقات الصداقة على الساحة الدولية ودعم المبادرات الرامية إلى نشر ثقافة السلام. تعرف جمهورية طاجكستان اليوم في الساحة الدولية بوصفها دولة رائدة ومبادرة إلى المبادرات النبيلة، وقد اكتسبت مكانة مرموقة بين الدول العالم، وهو ما يعود إلى القيادة الحاكمة لفخامة الرئيس الجمهورية إمام علي الرحمن الحامي الأمين للشعب التاجيكي. لقد أصبح نهج فخامة الرئيس إمام علي الرحمن وخبرته في صنع سلام وترسيخ أمن البشرية نموذجا فعالا في السياسة الدولية المعاصرة. وفي ظل الظروف المقلقة التي يشهدها العالم اليوم، تزداد الحاجة إلى تعزيز العلاقات بين الدول على أساس الصداقة والثقة والتعاون البناء. ومن هذا المنطلق دعا فخامة الرئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن مرارا من على منبر الأمم المتحدة إلى إيجاد حلول المشكلات العالمية بما فيها مكافأة الإرهاب والتطرف والاتجار غير المشروع بالمخدرات والتنمية غير المتوازنة بين الدول، فلان عن ترسيخ السلام العالمي. وتقديرا لسمات القيمة في إحلال السلام في طاجكستان وتعزيز أمن المنطقة وتوسيع علاقات الصداقة والتعاون بين الدول، حظي فخامة الرئيس إمام علي الرحمن بالعديد من الأوسمة والجوائز الرفيعة التي منحتها له دول ومنظمات دولية. وفي مرحلة جديدة لبناء الدولة الطاجكية المستقلة، تجسدت في شخصية فخامة الرئيس إمام علي الرحمن أسمى معاني العدالة الإنسانية والشجاعة والرحمة والقدرة الفريدة على تحقيق الوحدة الوطنية، الأمر الذي أسهم في ارتقاء بوعي المجتمع وهويته الوطنية. وبفعل جهوده المتواصلة، استطاعت طاجكستان في نهاية القرن العشرين مستندا إلى استقلال الوطني وتوجيهات زعيم الأمة أن ترسخ أركان الدولة الحديثة وأن تحقق لشعب الطاجيكي إنجازات تاريخية في مسيرة إحياء دولته الوطنية، وهو اليوم يمضي بثبات نحو مستقبل أكثر إشراقا. العقد الدولي للتعزيز السلام من أجيال القادمة. وكان فخامة رئيس جمهورية طاجكستان زعيم الأمة إمام علي الرحمن قد طرح هذه المبادرة في 24 من سبتمبر عام 2024 خلال المناقشات العامة للدورة 79 للجمعية العامة لأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث لفت انتظار المجتمع الدولي إلى حساسية وتعقيد الأوضاع العالمية في ظل توترات الجيوسياسية وتسارع سباق التسلح وتصاعد مظاهر الحرب الباردة والنزاعات المسلحة وآثار تغير المناخ وغيرها من التعديات والتهديدات العالمية التي ستكون لها تداعيات سلبية طويلة الأمد. ويمثل اعتماد
اعتماد هذه المبادرة اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة تعزيز السلام العالمي، كما يوفر أوضية مناسبة لتوحيد جهود الدول في هذا المجال، وتجسد هذه المبادرة المكانة الرفيعة لفخامة الرئيس إمام علي الرحمن بوصفه رجل دولة بارزة وسياسيا ومكنحا، ودبلوماسيا مرموقا على المستوى الدولي، كما تؤكد المكانة المتميزة التي تتبوأها جمهورية طاجيكستان بصفة دولة داعيا إلى السلام. أيها المستمعون الأعزاء، استمعتم شرحنا تحت عنوان طاجيكستان رائدة المبادرات السلمية على الساحة الدولية.

مستمعون الأفضل من دوشنبة إذاعة أواز الطاجيك، الآن نقدم لكم تفسيرا تحت عنوان تخت سانجين، أحد المعالم الأثرية القيمة للتاريخ وثقافة الشعب الطاجيكي القديم. يضم المتحف البريطاني كنوزا فريدة تسمى كنز أمو داريا أو كنز أوكسا. تم العثور على الكنز عام 1877 على الضفة اليمنية لنهر أمو داريا. يتكون الاكتشاف من أكثر من 2000 قطعة نقدية ذهبية وفضية وعناصر ذهبية من القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد. قام السكان المحليون الذين عثروا على كنز ببيع للتجار الذين يسافرون مع قافلة إلى الهند، ومن هناك جاء الكنز إلى إنجلترا. في عام 1976 بدأ العلماء الآثار في التقنيب عن مستوطنة في منطقة تخت قباد 34 كيلومتر من قرية قباد عند الالتقاء نهر واكس وبانج. تبين أن هذه المستوطنات الحجرية التي أطلق عليها علماء الآثار اسم تخت سانجين كانت فريدة من نوعها حقا. وفي وسط المستوطنة تم تقنيب عن معبد قديم يسمى معبد أوكسا، في وقت ما كانت مخصصة لإله النهر الذي كانت عبادته موجودة هنا منذ العصور القديمة. في معبد ضخم بني في القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد واستمر وجودها في القرون الأولى من عصرنا. تم العثور على اكتشافات مذهلة على الأرجة كانت هذه هدايا من أبناء الرعية إلى المعبد. صورة تمثال نصفي لإسكندر الأكبر تحت ستار هرقل، وغمد عليه صورة أسد يحمل ضبية وكفوفة وأغطية نعش مصنوعة من العاج ومزينة برسومات منقوشة، أكبر مجموعة من رؤوس السهام في آسيا الوسطى أكثر من 5000 أسلحة وأسلحة جنود الجيش اليوناني المقدوني. تم العثور هنا أيضا على أجزاء من خذات برونزية كانت مذهبة من الأعلى، مما خلق الوهم بأنها مصنوعة من الذهب الخالص. من ناحية معمارية تم الحفاظ على معبد أوكسا بشكل جيد حتى يومنا هذا. خلال 15 عاما من أعمال التقنيب في تخت سانجين تم العثور على أكثر من 5000 قطعة ذات أهمية تاريخية من العصر اليوناني البختري. خلال هذا الوقت توصل علماء الآثار وعلماء الأخيرا إلى استنتاج مفاده أن هناك علاقة مباشرة بين كنز أمو داريا بالمتحف البريطاني ومعبد أوكسا في تخت سانجين. منذ المكان الذي تم العثور على الكنوز ومكان المعبد هو نفسه، وجميع عناصر الكنز لها أهمية طقسية. على ما يبدو بسبب بعض الخطر تم إخراج الهدايا من المعبد وإخفاؤها من مكان قريب على ضفة النهر، ويمكن اليوم رؤية آثار مستوطنة تخت سانجين القديمة في وادي نهري بانج وواخش، كما يمكن رؤية اكتشافات معبد أوكسا في متاحف العاصمة. تم
تم ذكر تخت سانجين أيضا باسم تخت قباد في العديد من المصادر التاريخية، وسبب تسمية هذا النصب بهذا الاسم هو أن المدينة بأكملها بأسوارها وطرقها وأعمدتها الضخمة مبنية من الحجر، ولذلك أطلق عليه علماء الآثار اسم تخت سانجين على نهر مشروط وعلى اسم عرش جمشيد في إيران. هناك العديد من الأساطير حول اسم هذا النصب تخت سانجين. يعد تخت سانجين أحد المعالم الأثرية القيمة لتاريخ وثقافة الشعب التاجيكي القديم، ويعود التاريخ إلى القرن الرابع قبل ميلاد والقرن الثاني الميلادي. بدأت التنقيبات الأثرية في تخت قباد في ستينيات القرن الماضي، وفي الثمانيات والتسعينات من القرن الماضي أجرى فريق البعثة الأثرية لجنوب طاجكستان بقيادة الأكاديمي ليتفينسكي وعالم الآثر بيتشيكيان بشكل منفصل أبحاثا علمية في هذا المجال. لقد وجد علماء الآثر 5 مدن من العصر الحخامنشية في منطقة قباديان اليوم وحدها، والتي كانت متحضرة للغاية. والكنز العظيم الموجود في هذا المكان التاريخي هو كنز أم داريا، مكتوب من الموسوعة التاجيكية السوفيتية كنز أم داريا، المكون من 1300 قطعة نقدية و 176 قطعة ذهبية وفضية، عثر عليه السكان المحليون عام 1877 عند ملتقى نهر كوفرنيهون مع نهر أمو بالقرب من تخت سانجين. وتشمل مكتشفات كنز أمو داريا في معظمها الذهب والفضة والنحاس والبرونز والأحجار الكريمة والرماح الحديدية والخناجر والسيوف الحديدية والأغماد المصنوعة من العاج. وهذا يدل على أن فن الحدادة وخاصة المجوهرات كان في تلك الفترة على درجة عالية من التطور. ومن بين الاكتشافات عربة ذهبية كانت مربوطة بها 4 خيول. يجلس شخص يرتدي القبعة الوطنية على كرسي أعلى العربة، بينما يقف الآخر منتصبا ويقود الخيول. كما يوجد من بين ما عثر عليه كنز أمو داريا العشرات من التماثيل البرونزية والذهبية والفضية لأشخاص وماعز الجبالي وأسافر. على وجه الخصوص فإن السوار الذهبية الذي يظهر على شكل نملتين ذو قرنين مثير للاهتمام. قام مؤسس سلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن خلال إحدى رحلاته إلى منطقة قباديان بزيارة نصب التذكاري تخت سانجين، وأكد أنه في المستقبل القريب سيتم إصلاح وترميم هذا النصب التاريخي الفريد. يؤدي إحياء نصب التذكاري تخت سانجين أو تخت قباد إلى زيارات عديدة للزوار والسياح الأجانب إلى طاجكستان. وبالفعل فإن المعالم الأثرية تخت سانجين وكنز أمو داريا تعود كنزا قديما وفريدا لشعب التاجيكي، وتلعب دراسة ومعرفة تاريخه دورا مهما في اتجاه معرفة الذات الوطنية والإشادة بتراث الأجداد. تم إدراج العرش الحجري في قائمة يونسكو لتراث الثقافي العالمي من قبل طاجكستان. مستمعنا الأفاضل، من دوشنبة إذاعة أباد الطاجك استمعتم تفسيرا تحت عنوان تخت سانجين أحد المعالم الأثرية القيمة للتاريخ وثقافة الشعب الطاجيكي القديم.

مستمعون الأفاضل من دوشنبة إذاعة آواز الطاجق، الآن أقدمكم تفسيرا تحت عنوان دور زعيم الأمة إمام علي الرحمن في الثقافة الطاجكية. استطاعت طاجكستان المستقلة في ظل السياسة الثقافية البعيدة النظر لرئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن والمبادرات العالمية لهذه الشخصية التاريخية أن تتبأ مكانة جديرة على الساحة الإقليمية والدولية. على الصعيد الإقليمي والدولي، الثقافة والإعلام إذا لا يمكن الآن اتخاذ قرارات جماعية مهمة في المنطقة والعالم دون الحضور النشط لطاجكستان. لقد اعتمد القائد العظيم لأمة على ثقافة منذ الأيام الأولى لقيام الدولة، وحتى اليوم فإن استخدام الثقافة الوطنية هو أسلوب أنشطتهم. وبحسب نزار زودة سيف الدين، عالم لغوي، دكتور في فقه اللغة، أستاذ عضو مشارك في أكاديمية العلوم بجمهورية طاجكستان، فإن ثقافة لها تاريخ طويل وأمثلة بارزة في التاريخ اللغة الطاجكية. ودعم زعيم الأمة الطاجكية إمام علي الرحمن في نشر الكتب لم يسبق لها مثيل. تعتبر الثقافات والقوامس الوافرة التي تم تطويرها وتجميعها من قبل مؤلفي المعاجم المشهورين وخبراء الثقافة في فترات مختلفة كندا لا يقدر بالثمن بالمفردات اللغة الطاجكية. وحتى يومنا هذا تم دراسة أنماط وأشكال مختلفة من تكوين الكلمات ومصطلحات اللغة على أساس عليهم. وسجل المؤلفون والمجمعون التغييرات والتطورات التي طرأت على مفردات اللغة والكلمات المستحدثة في عصره مع تعليقات وتفسيرات، وتركوا إرثا للأجيال القادمة للحفاظ عليه وتحسينه. تعد الدراسات الثقافية فرعا مهما جدا من اللغويات الطاجكية، وتعتبر تحليلها ومراجعتها إحدى وسائل الرئيسية للبحث والتحقيق في مفردات اللغة. وفقا لنزار زودة سيف الدين، عالم لغوي ودكتور في فقه اللغة وأستاذ وعضو مشارك في أكاديمية العلوم بجمهورية طاجكستان، فإن دور زعيم الأمة إمام علي الرحمن في الثقافة الطاجكية واضح. الإشادة بالقيم التاريخية والثقافية والعادات الشعبية، وكذلك الاحتفال بذكرى السنوية لشعب العلم والأدب والسياسة والتعليم والثقافة في الماضي والحاضر، والتعزيز والتشجيع والبحث وتعليم أعمالهم، وإن الأفكار وحماية التراث الأدبي والثقافي والتاريخي والعلمي في عهد استقلال البلاد تنبع بلا شك من السياسة الثقافية بعيدة النظر لزعيم الأمة إمام علي الرحمن. في الواقع فإن مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن هو شخصية تاريخية بارزة للأمة، لعبت دورا في استعدادة الهيكل الدستوري، تحقيق السلام والوحدة الوطنية، وإقامة الدولة ذات السيادة ديمقراطية علمانية واجتماعية قائمة على القانون وثقافة وطنية، أنقذ الأمة من التفكك والدولة من الدمار والشعب من حرب الأهلية، وأنقذ الشعب من الحرب الأهلية. قدم مساهمات كبيرة في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية لدولة طاجكستان المستقلة.
التطور الأدبي للغة الطاجيكية له تاريخ عريق. إذا أحصينا فقط ثقافات الترجمة التفسيرية فلدينا أكثر من 200 ثقافة تفسيرية من الماضي. وفي زمان استقلال لم يقتصر الأمر على الثقافات فحسب، بل جميع فروع اللغة وتعتمد بقوة على زعيم الأمة. خلال فترة استقلال تم نشر العديد من القواميس والقوامث الثقافية، وكان نشرها مدعوما من قبل زعيم الأمة. وعلى وجه الخصوص دخل تطور الثقافة الطاجيكية مرحلة جديدة في عام 2007، ثقافتان، ثقافة كاملة يجب نشر اللغة الأدبية الطاجيكية وموسوعة طاجيكية عظيمة. وبموجب هذا الاقتراح تم تكليف معهد اللغة والأدب بمهمة تطوير ثقافة اللغة الطاجيكية. قام علماء معهد اللغة والأدب بعمل تم العمل الكثير في فترة زمنية قصيرة جدا لتحقيق هذا الاقتراح. ففي عام 2008 تم نشر كتاب التوضيحي للغة الطاجيكية مكون من مجلدين بدون أمثلة لقصائد وأعمال الكتاب والشعراء. وأصبحت هذه الثقافة أساسا لثقافة أخرى اقترحها أيضا رئيس البلاد، وكان اسمها الثقافة المثالية للغة الطاجيكية. بدأ العمل على مجموعة الكاملة للغة الطاجيكية في عام 2009، وفي عام 2011 صدر مجلدها الأولى الذي يحتوي على 11,000 كلمة وعبارة. كما تأخر تطوير هذه المجموعة في معهد اللغة والأدب، وتم نشر مجلد آخر منها مع التغطية 13,000 كلمة وعبارة. ويجري حاليا إعداد مجلدات هذه الثقافة في معهد اللغات والأدب. وأكد رئيس الدولة على ضرورة الانتهاء من هذه الثقافة في أسرع وقت ممكن. مستمعنا الأكارم، من دوشنبه إذاعة آواز الطاجيك استمعتم تفسيرا تحت عنوان دور زعيم الأمة إمام علي الرحمن في الثقافة الطاجيكية.

تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح. استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها: عقد مؤتمر صحفي في أشقاباد حول أهمية اعتماد قرار الأمم المتحدة بشأن عقد دولي لتعزيز السلام. تضاعف سرعة الإنترنت المحمول 5 مرات في طاجيكستان. مطار دوشنبي الدولي يقدم خدماته ل1 مليون مسافر. مستمعينا الأعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية. في 9 يوليو أقيد في مدينة أشقاباد مؤتمر صحفي حول أهمية اعتماد القرار جامعة العامة للأمم المتحدة الذي صادر بمبادرات من جمهورية طاجيكستان تحت عنوان عقد دولي لتعزيز السلام لصالح الأجيال القديمة 2027-2036. وخلال كلمته أشار السفير جمهورية طاجيكستان فوق العادة وموفز لدى تركمانستان وفاء نياتك بالزودة إلى أهمية هذه الوثيقة الدولية، حامتي مؤكدا أن اعتمادها يعد اعترافا بالسياسة ثابتة وبناعة وبعيدة نظر ومحبات للسلام التي ينتجها رئيس جمهورية طاجيكستان زعم أمت فاضل إمام علي رحمن، كما يعكس ثقة عالية لمستوى الدول في مبادرة طاجيكستان رامية إلى تعزيز السلام وأمن وتنمية المستدامة. ارتفع متوسط سرعة إنترنت محمول من 7.2 ميجا بايت/ثانية في مطلوع العام 2025 إلى 35.4 ميجا بايت/ثانية في عام 2026. وفي الوقت نفسه زادت سرعة الإنترنت ثابتة للتصل إلى 48.71 ميجا بايت/ثانية وفقا لخطوط التي تهدف وإلى إوصال هذا المؤشر إلى خلال عامين المقبلين. صرح بذلك رئيس مصلحة الاتصالات التابعة لحكومة جمهورية طاجيكستان إسفنديار سعدالله للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد في 8 يوليو، ووفد بأنه خلال فترة مشمولة بتقرير بدأت خدمات الإنترنت فضائه ستارلينك عملها رسميا، وتطهى هذه الخدمات فرص أوسع لوصول إلى إنترنت لا سيما للسكان الوعرات في البلاد، كما تساهم في تطوير البنيات التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الخدمات الاتصالات. يتعين على مشترك شراء العظمى من المعدات وجهاز توجيه واي فاي ومصدر لطاقة وكابلة توصيل، وبعد تركيبها تصل معدات مباشرة بأقمار ستيرلينك صناعية، مما يؤمن إنترنت دون الحاجة إلى بنيات تغطية لكابلة أو أبراج الاتصالات. وتتولى المصلحة اتصالات مراقبة عملية استخدام وتشغيل الخدمة مع ضمان الوصول إلى معلومات لأغراض الرقابية والتنظيمية. قدم الشركة المساهمة مفتوحات مطار دوشنبه دولي خدماتها لأكثر من 1 مليون مسافر خلال نصف أول من عام 2026، حيث بلغ عدد المسافر القادمين 579.39 مسافر، بينما بلغ عدد الشخصين مغادرة 591,698 مسافر، وتسجل هذه الإحصائية زيادة بمقدار 132,227 مسافر، أي بنسبة 13% مقارنة بفترة نفسها من عام 2025. وفقا لما أعلن في مؤتمر الصحفي لوكالة الطيران المدني ومؤسسة التابعة لقطاع الطيران في البلاد، فقد تم استقبال ومناولة 1865 طنا من البضائع وبريد عبر المحطة شحن التابعة لشركة مطار دوشنبه الدولي خلال نصف الأول من عام 2026. وتتوزع هذه الحمولات بين 205 أطنانا من البضائع المصدرات و 1158 طنا من البضائع المستوردات، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 373 طنا أو بنسبة 38% مقارنة بفترة ذاتها من عام 2025. وأشير خلال مؤتمر صحفي إلى أن رحلة الجوية في المطار دوشنبه الدولي سيرها 18 شركة طيران، ومن بينها فلاي دبي من إمطار العربية المتحدة وخطوط الجوية التركية من تركيا وطيران جنوب الصين والموغاي من الصين. وفي هذه الفترة بلغ عدد إجمالي للرحلات التي تمت خدمتها 4475 رحلة، حيث شكلت الرحلة منتظمة 4161 رحلة، بينما بلغت الرحلات العارضة 314 رحلة، وهو ما يزيد بمقدار 260 رحلة أو بنسبة 3.7% مقارنة بفترة نفسها من عام 2026.
2: مستمعينا الأعزاء، استمعتم نشرة أخبار من أهم أنباء محلية.

السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المسلمون عايزة ومحبون جدا. هذا هو برنامج علاقة دبلوماسية بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية. سياسة خارجية لجمهورية طاجكستان تحتل العلاقات مع دول الجوار وخصوصا مع قوى إقليمية وعالمية الكبرى مكانة خاصة، وفي هذا الصدد تمثل جمهورية الصين الشعبية بوصف جارا قريبا وشريكا استراتيجيا موثوقا وعهد مستثمرين رئيسيين في اقتصادي طاجكي ركيزة أساسية. إن علاقات دبلوماسية بين بلدينا والتي بدأت منذ سنوات الأول استقلال طاجكستان تعد نموذجا بارزا للتعاون الصناعي المثمر القائم على احترام المتبادلة ومساواة ورعاية المصالح لكلا الطرفين. تاريخ تشكيل العلاقات الدبلوماسية وأسس القانونية. تأسس العلاقات الدبلوماسية رسميا بين جمهورية طاجكستان وجمهورية الصين الشعبية في 4 يناير 1992، وكانت الصين من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال طاجكستان وأعلنت رغبتها في إقامة روابط شاملة. على مدى أكثر من 3 عقود تم إرساء أسس تعاقدية وقانونية متينة لهذا العلاقات، والتي تضم اليوم الأكثر من 200 اتفاقية ومعاهدات حكومية. ومن أبرز الوثائق التي وضعت الحجر الأساس لهذا الصداقة بين مشترك حول المبادئ الأساسية لعلاقات بين طاجكستان والصين 1993، حددت هذه الوثيقة المبادئ الرئيسية للتعاون، معاهدات حصون الجوار وصداقة والتعاون 2007. أصبحت هذه معاهدات الأطار القانوني طويلة أمد لروابط بين بلدين. ومن أهم الإنجازات السياسية في هذا الفترة هو الحل الكامل لمسائل الحدودية، حيث تم توقيع الاتفاقية الخاصة بذلك في عام 2002، وانتهت عملية ترسيم الحدود في عام 2011. لم تزل هذه الخطوات الخلافات التاريخية الفحصه، بل حولت حدود البلدين على حدود الصداقة والتعاون. حوار سياسي وزيارة رفيعة المستوى. تعتمد الدنماركية تطور العلاقات بشكل مباشر على حوار المنتظم والموثوق بين قادة البلدين، رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمان ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بين. مرحلة جديدة في علاقات. في عام 2013 حدث تحول جذري في مسار العلاقات الصناعية، فخلال زيارات رسمية لرئيس طاجكستان إلى باكين تم توقيع البين مشتركة بشأن إقامة شراكة استراتيجية. ولاحقا في عام 2017 تم ترفيع هذه المكانة إلى شركة استراتيجية شاملة، مما يدل على ثقات السياسية العالية. تعطي زيارات متبادلة لقادات دول الزخامة جديدا للتعاون الصناعي، ويدعم بلدين بعضهما بعض بنشاط في إطار منظمة دولية وإقليمية مثل أمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، وتدعم طاجكستان دائما سياسات الصين واحدة، وتعتبر الصين شريكا أساسيا في ترسيخ الاستقرار الإقليمي. تعاون اقتصادي وتجاري. يعد اقتصاد المحرك الرئيسي لعلاقة بين طاجكستان والصين، وتعتبر الصين حاليا واحدة من أكبر 3 شركاء تجاريين لطاجكستان والمستثمر الأول فيها. تركيز على مبادرات حزام والطريق. كانت طاجكستان

واستقرار إقليمي بأهمية حيوية لكلا بلدين، خصوصا وأنهما يتشاركان في حدود ويواجهان تهديدات مشتركة نتيجة عن الوضع الغير مستقر في أفغانستان. تمحور التعاون في هذا المجال حول مكافحة القوى الثالث شيري إرهاب وتطرف وإنفصالية، ويقوم خبراء العسكري من بلدين بإجراء مناورة مشتركة لمكافحة الإرهاب بانتظام، كما تقدم الصين مساعدة تقنية وعسكرية لقوة حراس الحدود ووزارة الداخلية طاجيكستان. روابط ثقافية وإنسانية وعلمية لا تقتصد الصداقات بين شعبين على سياسة وتجارة فحسب، بل تشكل روابط إنسانية جسرا مهما للتقارب الروحي. تعمل هذه المعاهد في طاجيكستان في جامعة وطنية طاجيكية ومعهد طاضي، حيث يتعلم الآلاف من شباب الطاجيك اللغة والثقافة الصينية. تعليم الشباب قدم حكومة الصين سنويا منحا دراسية لطلاب طاجيك أساتي في جامعة الصينية المرموقة، وتعتبر الصين يوم إحدى الوجهات أكثر شعبية للتعليم الخارجي لدى شباب الطاجيك. على الرغم من المستوى العالي للتعاون، هناك بعض القضايا التي تتطلب اهتماما خاصا، ومنها حجم الديون الخارجية لطاجيكستان لصالح الصين، حيث يعود الجزء الكبير من الدين الخارجي إلى بنك التصدير واستيراد الصين إكسيم بانك. وتسعى حكومة طاجيكستان إلى تقليل هذه المخاطر عن طريق جذب استثمارات مباشرة بدلا من القروض. تضع أفاق علاقات بين بلدين مشرقة، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية يسعى الطرفان إلى توجيه التعاون نحو المجالات الابتكارية والتقنية حديثة، تطوير اقتصاد أخضر وطاقة متجددة. قد أثبتت العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الصين الشعبية على مدى أكثر من 30 عاما أن اختلاف في مساحة الجغرافية وقوة اقتصادي ونظام السياسي لا يمكن أن يقف عائقا أمام صداقة الصديقة وتعاون المثمر. إن نموذج العلاقات بين بلدين قائم على معدلات الخصون الجوار وصداقات أبدية وضعم متبادل ومنفعة مشتركة، وسيصل هذا التعاون استراتيجي في المستقبل أيضا عاملا مهما لتنمية اقتصادية المستدامة في طاجيكستان وضماننا لأمن واستقرار في منطقة آسيا وسطى.

مصممون عايزة ومهبون جدا. هذا هو برنامج علاقات دبلوماسية بين جمهورية طاجيكستان وجمهورية الصين الشعبية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعون الأفاضل، نقدم لكم حلقة ثقافية بعنوان نوابغ طاجيك.

عزيزي المستمع، الآن نتحدث في هذه الحلقة عن حياة ومؤلفات الكاتب الشهير الطاجي صوتيم أولوغزودا.

آسيا الوسطى معروفة للعالم ليس فقط بتقاليدها وثقافاتها، ولكن أيضا بكتابها وشعرائها المشهورين. هؤلاء هم أشخاص الذين تمكنوا من تحديد أقلية جيلهم، الذين نجدوا في أعمالهم إجابات على عديد من الأسئلة، ومؤلفين الذين بالإضافة إلى جدارة الفنية قدموا لنا رؤية جديدة لأحداث المعنية. واحد منهم ساتيم الأغزادة اشتهر بأعماله في جميع أنحاء العالم،

ساتم اولوغزاده احد الكتاب البارزين في تاجيكستان واسيا الوسطى. ولد في 11 سبتمبر 1911، توفي في 25 يونيو 1997 في قرية فارزيك منطقة نمنجان بأوزبكستان حاليا. تلقى تعليمه في تاشقند حيث تخرج في معهد التاجيكي للتربية عام 1929. شارك في الحرب الوطنية العظمى في 1944 1946 ترأس اتحاد كتاب جمهورية تاجيكستان الاشتراكية السوفيتية. نشرت أعماله الأول في عام 1930، وفي نهاية الثلاثينيات أصبحت الدراما اتجاه رئيسي لعمل أولوغزودا. في عام 1939 نشر مسرحيته عن مزارع القطن شادمون، وفي عام 1940 تم نشر الدراما البتولية حول النضال ضد بسمشي الملصقات الحمراء.

انعكس موضوع الحرب الوطنية العظمى في الدراما في النار، ثم كان هناك أصدقاء نبيل وباحثون وصباح حياتنا وآخرون. في عام 1967 كتب أولوزودا الرواية التاريخية وسع عن انتفاضة الفلاحين الطاجيك ضد مسؤولي بخاري. رواية تاريخية أخرى لأولوزودا هي فردوسي التي نشرت عام 1980. كما اشتهر أولوزودا بكتابة سيناريو فيلم ابن سينا والدراما رودكي، والتي تم على أساسها عرض فيلم مسير الشاعر عام 1959، والذي نال الجائزة الأولى وميدالية ناصر الذهبي عام 1960 في مهرجان الفيلم الآسيوي والأفريقي الثاني بالقاهرة.

في عام 1885 تم الحصول مزارع كولاب وبالجوان محصولا غنيا، ولكن في هذا الوقت طلبت السلطات المحلية بدفع جميع الضرائب على وجه السرعة عن العالم الحالي والمتأخرات عن السنوات الماضية. في الواقع كان هذا يعني أن المحصول بأكمله يجب أن يذهب لدفع الضرائب. توحد المزارعون غير راضين تحت قيادة أحد السكان المحليين وسع ضد سياسة مسؤولي بخوري. لا تتمتع رواية ساتم الأغزودة بقيمة تاريخية فحسب، بل هو أيضا واحد من أقوى الكتاب من حيث استخدام أغنى مفردات اللغة التاجيكية الحديثة. من الناحية الجمالية سيجد القراء مناظر طبيعية جميلة لوطنهم في الرواية.

نجح صوتيم الوغزودا في تصوير طبيعة المنطقة التي حدثت فيها الأحداث التاريخية الموصوفة في رواية ببراعة، مشهد مؤثر للغاية عندما أخذ جلاد الأمير فوز لإعدام تحاول امرأتان حافية رأس ترتديان ملابس المغبرة على الرغم من مقاومة الحراس. يتعرف وسع على ابنتهما جوليزار وأختها فاطمة ابنتي أختي. الباتل يخاطبهم: مع السلامة، قل لأمك وإخوتك إني لم أحطم رأسي أمام الظالم، لقد قاتلت وسقطت بالباطل.

وبركاته. مستمعونا الكرام، من دوشنبه إذاعة رازي الطاجق، الآن تستمعون إلى حلقتنا الثقافية بعنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء شعب الفارسي عمر خيام.

أحد أعظم حكماء الشعب الفرنسي والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات والشاعر ومنجم. ولد عمر خيام في 18 مايو 1048 في عائلة صانع خيام في مدينة نيشابور بإيران الحالية، وتوفي في 4 ديسمبر 1131 عن عمر ينهز 83 عاما. شحذ عمر علمه في مدن بخارى وسمرقان وبلخ خلال شبابه. يمتلك موصوف الكثير من المعرفة في مجال الجبر، وقد أظهر أول اختراع له في هذا المجال، وحصل على لقب عالم في السن 25 عاما في مدينة سمرقند. الاسم الكامل لهذا الشخص العظيم هو في الأساس غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي نيشابوري. يعرف إنجازه الرئيسي في التاريخ باختراعه اتجاه التقويم ومعرفة القرآن بمعنى كل آية، وعلوم الجبر والطب والهندسة والرياضيات لم تكن مشكلة بالنسبة له. في السن 16 تخلى والده عن عمر خيام وتوفي، وكان ذلك أيضا أثناء الحرب. تسارعت حياة الشاعر بشكل رئيسي في البلاد الملك للسلجوقيين. عاش عمر خيام في فقر وكرس حياته للعلم. لم يكن متزوجا قط، وبالتالي لم يكن لديه أطفال. يحظى عمر خيام بشعبية كبيرة بين عام الناس باعتباره أفضل الشاعر خلق قصصا ذات معنى عن الحياة.

درس عمر الخيام العلوم الدقيقة بما في ذلك الجبر والهندسة وعلم الفلك والفلسفة. درس القرآن والتاريخ والفقه وغيره، وكان يعرف اللغة العربية وأدب معرفة جيدة. كان يتمتع بمهارات عالية في كتابة الشعر. كما درس عمر الخيام علم التنجيم والطب، وكان أيضا على دراية بتعقيدات الفن الموسيقي. قام بترجمة أعمال فلاسفة القدماء أرخميد وإقليدوس وأرسطو إلى اللغة العربية. لم يكن الخيام يحفظ القرآن عن ظهر القلب فحسب، بل استطاع أن يشرح كل آية منه. أحد المجالات الرئيسية لنشاطه هو تحسين وتدبير المشاكلات الرياضية. تم اختراعه الأول عندما كان عمره 25 عاما. إن إنجازه العلمي مسالك في الجبر والمقابلة الذي كتبه في سمرقند جعل عمر الخيام مشهورا كعالم. يبدأ النشاط العلمي لعمر الخيام في بخارى في بلاط أمير شمس الملك. في عام 1470 دعي عمر الخيام إلى بلاط ملك في إصفهان. تمت دعوة عمر الخيام لإدارة مرصد البلاط لمدة 5 سنوات. قام عمر الخيام مع علماء البلاط بمراقبة المرصد، وفي مارس 1970 اخترعوا تقويما جديدا كان أكثر دقة ب7 ثوان من التقويم القديم. في إصفهان في بلاط الملك درس عمر الخيام الرياضيات، وفي نهاية عام 1770 أكمل أطروحته في الهندسة. في عام 1080 تمت كتابة أول أطروحة فلسفية لعمر الخيام حول جوهر الحياة. في عام 1092 بعد وفاة الملك انتهت اللحظات الهادئة في حياة عمر الخيام. وفي بلاط تركان هاتون لم يكن لدى عمر الخيام أي دعم من زوجة الملك. تم إغلاق المرصد. تم نقل عاصمة الولاية من خراسان إلى مدينة مار. عاد عمر الخيام إلى نيشابور وعاش هناك حتى نهاية حياته. أصبح الخيام مدرسا في مدرسة نيشابور وتابع عمله العلمي هناك، وكتب رسالة في فن تحديد كمية الذهب والفضة في السوائل. كانت السنوات الأخيرة من حياة عمر الخيام صعبة للغاية. لم يشتهر عمر الخيام كعالم وفيلسوف قوي فحسب، بل كشاعر حر الفكر ويبلغ بين الناس وأهل الكلمة. وبحسب المصادر فإن عمر الخيام زار مكة والمدينة في شيخوخته، وبعد عودته من الحج استقر في إحدى قرى نيشابور وأقام بها حتى آخر حياته. وفقا للمصادر الأدبية في العصور الوسطى فإن عمر الخيام لم يكن متزوجا ولم يكن لديه الأطفال. عاش الخيام حياة فقيرة وتوفي في 4 ديسمبر 1131. ويعتبر الآن ضريح عمر الخيام من أجمل الأمكان في نيشابور، فهو مزار لفنانين ومحبي الشعر والشعر الفارسي. يوجد على رأس قبر الشاعر ضريح جميل وأنيق دائما. ومن التراث العلمي والأدبي لعمر الخيام أيضا أطروحة نوروزنامة النثرية التي كتبت عام 1970 تقريبا. وكما يتبين من مقدمة هذا العمل فقد أهداها المؤلف لطلب أحد الأصدقاء المقربين ليشرح بإيجاز سبب إقامة عيد النوروز وأي ملك أسسه. إن شهرة عمر الخيام كشاعر لا تكمن فقط في أنه عبر عن موضوعات ومضامين خالدة وقريبة من قلب كل إنسان في كل أنحاء العالم،
بل أيضا في أن الشاعر استطاع التعبير عنها بأسلوب رباعي صغير مع تعبير رائع وواضح وملون وذو منطق قوي، لدرجة أن العديد من الشعراء كتبوا من بعده رباعيات على خطاه لكن لم يتمكن أحد من مقارنته. في الواقع عمر خيام يعتبر أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي، والذي اشتهر في جميع أنحاء العالم كفيلسوف وعالم رياضيات وشاعر ومنجم. مستمعون الأكارم، من دوشنبة إذاعة أباضي التاجيك استمعتم حلقتنا الثقافية تحت عنوان حياة ومؤلفات أحد أعظم حكماء الشعب الفارسي عمر خيام.

تشهد السياحة في طاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.

على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية لتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبزبزبة 7205.